أدنى الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
1: Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Sabdanya, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, imam-imam kaum muslimin, dan bagi muslim umumnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.